بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو جن بنفاسات وجد وكامسو جن بكالس كنفاس حساد داتشوال سرقلاو جغلو يأسات نبلغان ناتشو

بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو جن بنفاسات فجت وكامسو جن بكالس كنفاس حساد داتشوال سرقلاو جهلو يأسات نبلغان ناتشو

بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو جن بنفاسات فجت وكامسو جن بكالس كنفاس حساد داتشوال سرقلاو جغلو يأسات نبلغان ناتشو

بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو جن بنفاسات فجت وكام سوچن بكالس كنفاس حساد داچوان سرگر لاوچ غلو يأسات نبلوان ناچو